العالمين نيتي صلاة الشورى أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير للمي في الله تجي وقت أمصر دين لخير تبي صلى الله عليه وسلم ملكو بني وما بني سقري وتتحنا فدو وجه نال بوستخن من جب نتلب ولا تتبع أهواءهم بالتقسين بنا نتلب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيبت تيري بي الله واتقنناكم جرمي بو أمور في أعدل بينكم دمنا ديغل ما معنو سين ديغل جرم بني البنغوح لأن يالله ما اسمي برام ديسين برام جرم نعمل بنانيا سمي سمي الجف ناكم ومولين موم سين جف jom ñu té balay amu suñu digënté ak seen digënté jom ñu ñëntal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukel bo wala masir ñu ñëpp ci moom la jëm loolu ben terminal la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci may xel rawatina ko xamné da nga bëgg def ñu ñëw ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne ñi nga xamné yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowala dañuy yarante ci diine yalla bi ba nga gàllam ko ni ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmbalee nangul yàlla ñoo ñi day xujjatuhum lay wu ñu mën la rek ba daasibatun layu neen la ñu dégluwaat والذين ظالموا من خمد يحاجون في الله بني خلو ولا بني ورنتي كي ديني يالله نجد غالم كورني بدون عدك ديني من بعد ما استجيب له جناب بن خميني أمن يتم له يالله لأنها من يوني حجتهم سير لي لي ونمان لي داحبات لي من الله inda rabbihim fa sen borom luñu mëna wax rek du li jup luñu mëna wax rek du li yalla nangu tabaaraku ta'ala tay wa alayhim ghadabun ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala hum azabun shadid ta am nañu mo rew ñepp mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ko ci ngir jëmm nit ci leen loolu fat sama bu ñu xolam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت بهدي الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تأخذ من البحر المحيط دوت الجرم نار قتم جرم كامل أفكات نيت كلم إني وحد ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول من يوم ما تتن يوم كان لبن سنة القرآن موتاق كدف لن دفون بك آية يولي وحل كدف لن دفون ay yi yow rek lay waxal do la tax alquran du tuddu ay tur lu bari bari don ci am ni mu tuddu seetu yalla ne allah alladhi yalla yi nga xamne anzala alkitaba mo wacce tere bi bil haqqi ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu ci leen equilibre bani bani fi sanihim ayatina waxon nañ leen al mizan ni mel mizan ibn nak mu di manute yalla ma wacce manute mufassiru ni yalla yalla fay leen ñu dañu war tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitt bi di jënd ci ak mo tégué ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plan bi ni sa ndey jor day wacc and ak mom ñu def ci ci bon taw ñu mom mu won la nga ñoom ñaar ñoo tollo nonu ay brandi def nga xamne li nga tek fi dala wone mo li ñoo tollo ku ku ëpp mu jox la ak ñu ya ëpp ku ñew le mon la ak ñu ya ñew le lolu mo di ak manute ci borom tabaaraku ta'ala lolu motax mo ci al mizan te itam gis ngeen ci do adamay ci bi ci gëna mandu moy biir ak ci do adamay ci bi ci gëna mandu moy biir ndax ci yépp ñoy ñoy dégg wutul ko lu nek su nekké ba na fi lan ci non nek mom la ko nek garat ak yoy ñu sëdd lu ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla
الذي من يخم أنزل الكتاب موت تيري بالحق تدب والميزان موت تيري موت بلانسي نخ مانو تيام قلنا من يومين كمانو يومين طوي يومين شكنيان يخلون دفر الجن يومين شكني خلو شكيو خلوب نلايا الجن يومين خمي بلا عميار ينسيو دفر الجن وما يدريك من خمي لعل الساعة قيل بالفنج قريب النقل جلي باو قريب النقل جلي من أنجا جغي أقدا مرتفع لسوى الجنازة من أنجا جغي أقدا مرتفع لسوى الجنازة تسوق أسي الجنة أدنى دبدبات الأقدام والجفلة تدم يب أقدام المم وخمم لك نك دوك دف نخ يوم القيامة كو أم الله في أقدام وي نرد جلتين رباخ لون دي لن جوخ بس يسجيسة نفب تيوم لن باخ لون دي لن جوخ بس نيك باخ لبن يبوال لك نك دا باخ يب دوك تكرو تامن جد يمي تل مسل وما يجريك لعل الساعة قريب المنخم الملك na xam nga tay bis bi ci taxaw xeyna bala yandu mu taxaw bis bi bala yandu mu taxaw ndax yunus ala muhammad ali sallallahu alaihi wasallam neena biñ ko yoni ak bis bi ci ñu tan digënt ñaari baram ni ci tonte baram bi dina gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni mo talale ni ci tonte neena digënt nak ala sal mu na toll motax ñi jang wal asr innal insana lafi usr takusan jotna gontu nañu لست جنت بمولست أبنتك نون لكو ينكب جانا ليوان صلى الله عليه وسلم سورة الشورى أي فك الجرم يا رب يستعجل دنا يكمت بها الآخرة يستعجل دنا يكمت بها الآخرة الذين لا يؤمنون به نرحمن بها نرحمن جمعيكو يستعجل دنا يكمت بها كي الآخرة الذين لا يؤمنون بها جمعوكو نزم الالاخر نيوم دنيا يكم تي الالاخر واجب منكو مالي منكو خل دون قمع جلال دار والذين آمنوا نجم نيوم مشرقون منها نيوم تكين خائفون وجلون من خيامها نعلم نيكم تي الالاخر نحبون منكو yalla ci seen waxtan sax dañu kaffi allah xew nan ah yalla du la ko kenn mu yermu ne yalla yaatuma toñ yalla ba nga am jëm nga ne ah dina ñu yër mu sant la nga lan mu tere la nga ne ca tere ya ben ah dina ñu yër te allah wax xam wax na ni ku ñu yërëm